بولان بدد اغذي طلام لتراجوغ ولين ويرفا عرب الراس ذي غين عيام يطبال ذا الغضاء وسنان وكيد يعداني

راني يرسى أبراحيه كثم غرف سوز قرر دور راني سفت دنيا يدي ونخيال سشا